السجن تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم

كربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته

حرسها الله تعالى بجاه الممدوح صلى الله تعالى عليه وسلم عام 1300 من هجرة من لم يسكن المدون في مسكنه ذلك إلا لعبادة الله سبحانه وتعالى بخدمته صلى الله تعالى عليه وسلم. ومنها الرائية وهي هذه

كمن حجوا ومن زاروا. هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار. بجاه من حيثما السادات قاربه شمس تقاربها في الصحو أقمار.

بات مضطجعا فوق الفراش وحول الدار مكار عليه بردة خير الخلق متكئا.

قد ضيع العمر تسويف وإصرار، فليخرج اليوم من قلب اتباع هوى بجاهه وشياطين وأكدار. أصلح لي القلب فلتدخله معرفة والحق

لبيك كمن حجوا ومن زاروا. هب لي بفضلك يا وهاب يا ملكي كوني لديك كمن بالروح زوار. بجاه من حيثما السادات قاربه شمس تقاربها

ولم يجئ من ذوي الإفلاق والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار أهل الفصاحة طرا بالثنى مدحوا وليس يدرك بالأكواب تيار كعب

بالكد والعلم رهبان وأحبار. فالغيث من سكب جود البر ذو خجل، وليث غاب لخوف

سيدنا مولانا محمد وسبي وسلم تسليما وما تقدموا لأنفسكم من غير تجد عند الله وخيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفورا رحيما ولو عنهم استلموا أنفسهم جوابا فاستغفر الله واستغفر لهم رسوله لم جد الله توابا رحيما.

الله واستغفرنا لله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا اسلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما استغفر ربكم ثم توبوا اليه هنا بنعيم ودود وياخذ ما استغفر ربكم ثم توبوا اليه يسمى عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تولوا مجرمين فاستغفر ربك واستغفره انه كان توابا لبيك ربي لبيك ربي الا الله.

يساعديك والخير كله بيديك حبك ليس بين يديك مقيلا على نفسي بسندي وسال علي رقيبا بغفرانك وتقبلك لو في الامل خير الانسان لا يملك الا الله.

وصلى على سيدنا مولانا محمد وصلي وسلم تسليما. وما تقدموا لأنفسكم من غير تجد عند الله وخيرا واسما أجرا. واستغفر الله إن الله غفورا رحيما. ولو عنهم استلموا أنفسهم جوابا فاستغفر الله واستغفر لهم رسوله لوجد الله توابا رحيما.

لله واستغفرونا ولو غفورا رحيما ومن يعمل سوءا اسلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما استغفروا ربكم ثم توبوا اليه هنا بنعيم ودود ويا اخوان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسم عليكم مدرارا ويزدكم قوة الى قوتكم ولا تولوا مجرمين فاستغفر ربك واستغفروا انه كان توابا لبيك ربي لبيك ربي

يديك والخير كله بيديك حبك لي بين يديك مقيلا على نفسي بسندي وسالالي رقيبا في غفرانك وتقبلك لو في الامل خير الانسان لا يملك الا الله.

أقوال والنقائل وعند حكمة لك القوائل لنفذ الأعمال والأخلاق وهدي المعتاق والإخلاق هدي الإجلال والرسول في كله لله يا كريم يا عليم يا منه تقدير والعزيم لله يا كريم يا مجنون يا منه تقدير والتعليم بفي لفته وتعزيمها به عباده واكرمنا فقدرا علينا في خلاله وليتقي خلتي اداري فارسك الله في كتابه وكتمه بذكر العباد كفر بي من رجلكم بكم ولي نفسي وما لي لم يكن ملك لي يا ربي في عزك ما قد خلقت آية وهجا نبشت في السقية وجهك الكريم ومن شهوه يكتب ونسوار كنت إلى الله بظلمة النبي كوني يزال قد صلاة النبي تهدي يا كرم عن جملة ما فارق للتعظيم لوجهك الكريم فارق الجميع فجل قدم الجميع يا سميع هدية المصر وأيامنا وفر به يوم ما فاتمنا من علي إنك المنان ورزقا إنك الحنان ناجيت بذلك الفجر السلما أخذته منها إليك السلما يا أخنا أكثر يا أبيونا ولا تسجد إليك دوما أكئ فالتفات في حنالا وسبت توبتي من الرسالة عليك ربنا بكاف عبدا يدير منه قدرنا نحسا عليك بالله العليم العظيم لا تفرح بالعلي المعصمين عليك بالله العظيم العظيم لا تفرح بالعلي المعصمين قلت بما لله خالق البصر بني وعصبي فلا اسم البصر أراد يموت إليه بحال وحق هدية بوجهه البلد أسأله وفار والعناء به وأجبتي لي الغناء مقيت وجهه إليه يسر تركه عنه ونعم البر ناجيت بهو في جزاء مالي به وجهتشه بالأمان وجهت في الهم الذي ليس يموت القائد مكفر مهي المهيد الحمد لله الذي لا يفنى نسأله عصمة مما قسنا لله في الحجر والبقاء أعطني السكن والارتقاء والبقاء أعطني السكن والارتقاء أعطك الله من الشيطان في الباب والسهر وفي أوقاته لروح سامي فارغ منه الخيوم في سهره وأجره وفي سيوم هبي يا نوري من هول الأحمد في أي ما

أحمد وفي أبي وصليه التسليمين عليه في الأجهزة التعليمين وفي اتجاه المصطفى عليه ففي بكل من يمي إليه سمي في مولد الاتكام حين المناظر والمرام سمي فيه ما يروح سمي وسمي وفق فيه بالكريم المعني مع النبي وفيه الزغرين إلا رجاء الفرمد من حقا يا من حكف المحن في روحها نعيد قدام مكين لآني يا خير من في كل العسان شفت وبيض وخلق منهما أتقي الزاهر والمنهما وجبري البدل في سر الوثيق فالجبري أكرم في أهل الوثيق مجدني النصر على مصرفها علي ضبطه الهوى وانسلها نجي ولا تبقي مني يا رجيم يا خير من تنزل من يلبيه وقيت من مثل ضلاله بلا يا خير من قدس من قد قبلا انت العظيم والكريم والسحور فاقبل مكاسي في اعطي سكون وقيت لي مكان الذين كفروا ومكان من قد جهدوا ونفروا توكلي عليك لا يبالوا يا من سميت عنه وعزيز عنه تبصر العقل في تفسيره لمن وجهتك العباد فيه تبصر عليك في تقريبه يا من لديه صمت المكتوب حكم لي الاعياد والقلوب وتخفف لي صمت المكتوب وعيد لي الله يا مهدي يا من هو معنى يتلمسوه حج الحياة بسيء حسابي وتجعل الكبر على حسابي بأجل الله رب العالمين مع السعيد كلما هادئا نرك في الصلاة بالتقنين وعبد يا عيني وفي التعليمين وفقد يا من الحديد كل عسن وتتقبل لكي تقبل وتكرمي صرمدا لما يكرمي وكرمي أحمدا إذا بدأت في تقوم أبدا يا خير الله من عبدا يا رئيس المقام السنة والعيوب عندك في تقرمي وفي الديوب كل النداء بها سواما يا خطير يا خير المؤمن في إجابة الجدير عني يمت كل حق يا غفور يا خير من نفسه ومحتلت النفسيس ايضا بجهه وكلما علي عني كثير يالله يا رحمن يا رحيم يا اكرم سميع على مسؤولنا محمد والال والسلام عباده وصل ان الوقت به لبابا يلام وقل رب ابني عنا وجه بوجه جانبا فقيرا وكان حقا قائما حقيرا وجه بوجه جانبا فقيرا وكان حقا قائما حقيرا كنت مقابلا وهو الكريم وكونه لي ابدا منوال لك شكيت يا علي المتهلي ويجهد قومي نورا به وعطيت همة النبي السجني من وجدت في شيخ قبلي بداية صلي عليه بالسلام وليكن في أبد إلى ملام بحرمة المختار أبي عينا وعمل الواد والرهيما مثل كفل شعصة وطرها من فهي نورك أمها بالقربا أنا أطعن لا مرؤي براجدا له ثلاث أنس بالنانية لقد ما قد كان عنه يتما لديك يا سيد لا تنتهما يا رب عدني عدوما نافعا حكيما لاهلك قاد جامعا على الذي صلي وسلم يا عليم لاجدك لك خير علوم لاجدك العلوم يا وهاب يا من هو الانياب والسهاد ما غاب عن خير لك مالي للجنس والعدد والاعمال اجب وصلي السلام على وسيله الزمن احمد لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لله بالجلال والاكرام اني من المحرم الحرام لله بالجلال والاكرام اني من المحرم الحرام اشهده بعد السلام

يا مسؤول تكبير وتقليد يا في المطاعم يا في الغالب فلا عايز ما اقول لك وانك السلام

الجفاء المتكمل حسن يجيز لي بكونك الجفاء المتكمل حسن الرحمن ذكر يا خالق لا تحبا نور طيبا جلا تسيبا يهبو امر ولا يا بعيد لي رفيق سمعي بعيد اليك انك المصور وعن يحبا صاب القرار فكنت لي مغفرة في ذاتي بكونك الغفار يا ظن مني اشيع يا قدار في ترجمي فهرت الى مكثرا في قولي جئت في الوهاب ولا ساقي جئت في الوهاب ولا ساقي وجاء في الكتاب والاصاقي حمرت من فقي يا مظاهر يا من ذو الخطوه والمطار يقوت لي الجوع والنعمى صوتك لي وصوتك العظيم يقوت عني فرقك الخاسرين ولا يمعت بشرتي بلا لا تتوجه وانت راجع ولن تكن عنه بمن تدافع

الجن والبشر أنت الذي يهجم الكافرين ويصلي ويصلي بدارهم ولا تجد في سنة عليهم مكان يستطيع هو المسير لا أتذكر منه ما دمى وما بسيح يهجم في ثلاثة هل بلاد الهجر والثلاثة توجد لها من نصيص والقدير أسجد تسليم بني في قدر يضرب تسليم منه في غبلا من يسرى وعنه تقبلا يسرق لنعجم ولا نظيم علمنا صيها لا تنظيم حمد أخي القبول والحضور فأدو منهما علي والكبير العبيد والمحيط والعبيد هم الجليل والكريم والعبيد أسجده هو والمجيب قائلا ولا يعيش الكريم سائلا إن سياراتنا يا رجل يا منذ ثاني هو تاقيم إني يتيم الجسمي أنت الرجل أنت المسيح الفائد والعبد الزائد يا حق يا وكيل يا قريب أنت المسيح إنك الوليد ثم بحرمتنا عليه الكل يا رب العالمين والجنون يا وشوف إلي حيلنا لا عقيد يا بعدنا لدها يا مؤمن فلي يا مؤمن مما عندك موارد السلاح ومعبدك وحيثني الحوض بذاك يا مؤمن وحيثني الحوض بذاك وحيثني الحوض بذاك يا مؤمن وفي جهتك يوم تبنى يوم عندك أنت رأيت إنك المهر مبين وإنك رأيت الذين يظلمون إن تجد يا مجل يا خير يا خير من يمره يا خير من يمره مع يرسول أو يؤتي المنى أو تأتي اليوم المنى يا واجب لي حق جادة يا ماجد رأيت لي يا واجب المتنقين أمير المطلع والأخبرين يستقبل الجميع يا خير الثمن لا رحمة الثمن إن خير عمل يستقبل القبور والأهلها لا أعلم حيثان إلا فشفك اللهم يا مقتدر لذلك سلمت الكبير يسوك الوعد ثم القدم ثم في جسدي يا مقدم أعوذ بك من التقدم مرسل الهلال يا مراقب هي يا أول يا أخر يا الرسول هي أحمد يا

لقد آتي يوم ذات وذاتني بالمذب المختار غير رجلي يوم ذات وذاتني بالمذب المختار غير رجلي هيا إلى بيده المحيرة ما صدر

أنا الخليل وقليل مؤمنك يا ربي وأنت قلبي نميل سبيا لك توجهت وأنت المغني فكلم المسجد بفجر يغني أنت الذي أمهيتني يا مال وإنني بك إلى يقال أني نفيت كل سوء ولا يوم قائل منك بوجه النظر فأنت النادى ومن وأجل أفضل المنايا يا نور أبي نور وتنكر بها قلوب قوم قد تعلقوا بها جئت عينك فأنت الهادي والجانب من الهادي وجئت قلبي فدعت عليك من

جعل سبيل او مدى نحن بها لرقيا تجمع المبين سيدنا محمد في السحر مسليا عليه كل داعي مسلما في السر ثم جاني الحمد لله الذي بشكره قد جاني وذكري مسليا اهدى ان يجري مغتنما بك الى يوم الدين ناجيته بقدمي وذكري وبدمائي هذا على ذكري آمنت بالله مجيب الدور ذات الكرام أسأله على لقاء الجنه بأعظم النصر وأعظم الجنه مجاندا بقدمي بالنصر وسند في القدور نفاه قهر بعد الصدر أني ومنه كنت خير أجره وقال الأسلام الذي في النبر قد جاءني وليزمد عجري طيب ويجير عمري مستمسكا والجواية ساق أعظم الجري وفيه فعلقت مجد صدره أنا بلا عتاوة وكبري ثبت على جومة تعرناري حجاب المنجي حدث بناري أسده هو العميد هذا هو كريم أجود فضلا وتسمية بالنور أبي السليم يا ربي من جملة نفسده لي ثروة في المغتمى سلاميك نور الدنيا سليم في كل يوم ذكر فليكن بلا علم ولا قرور بكل ما يطلب كل سنان بكونك لا كرم يا سلمان أجيا يا وهاب ما يلقيني أنا الإله من

عبداً في الدار يا كريم بما به سقيا لا جليل سقيا ما بقى في البيان سقيا قيس بلال ناديته من يتوب لي في العزلة وبيديه وفي الفقر الأدنى ناديت من يجود لي في العزلة وسيده وفي المرض الأدنى أكرمتني بين يدي أحواري والكل قد كرمني ساجاري أكرمني بين يدي أحواري والكل قد كرمني ساجاري فجاني كل من الأموال ما طاقة في أجلال الوالي سبحان ربي الباري من كبر الليل على الهاري خطاني الجوال لا تنسى على إغلالي.

وبالذي لديه كانت نريني أدي إلى الرسال يا سلامي ما جئت منك وتتوفر أمري من علي باتباع قضيه وقول أمري فلا يا أبدا لكيتني ذمتي أعلى المجري

عباد في ذنب وبتدريب وليكن في القبر ثم نبي رقي الله في ثواب تقي لمن به اكون مثل قدري نبي للغريب وليجد في اعظم مقدري جل يا كريم يا ستار يدي ما يلي ما يلي وسلمد المسير عزم الجديد هجرت في منك قيد صغري أحسن خديما فتدون بقري تسلام عندك بذاك

قبل حمدا في دوني كنياتي بكتا تطيري جوغيت لي جميع طيري ناجيتني أسمت كل قبلي حيث تقلي في نفسي بكلي حتى الميت يا بلونك تعيشني من تكلم إلى قصرا يا جميع طيبني بتردك مطلوبا بمذنبي وتقليا مطلوبا فالجميع ما رجعت أبدا بتردك يا ليلى مظلم عددا حجر يفرقا لجل اصحاب الكلام بسر كلنا بما صعب الان لقد سرا كان من خيالي بدك الكبير في الحياه يا رب السبيل كما سجدنا لمن لهم في فقط وابدا في دوله الكريمه كلي بذكرم في ابد بمن سالت المبدا فقول كذلك بكرمك الاكرم كلي بذكرم في ابد بمن سالت المبدا فقول كذلك اني اعبد صل عليه بثلاث عمدا رعيتك به وقرما اجدكم اليوم وقد اكرما اشتره في اول وفي غدا اوعيه بكل قدر في غدا لكن الي اليوم يا مولاي كلاما تدوم لي وقايا تقبل هذه مبرور تنهدا حتى البداية حكيم فأعمدا جهد الثلاثة وسلاما في أهله وتقي سلاما ابتداء قلبي يا قديم يا من ذو تكريم والتقريب من علي في سلامة الجبل والقلب من سجادة ومن عدد من علي في سلامة الجبل والقلب من كل أذن ومن أذن إلى العلاج جنة في الجنة وثمة في النقاط والجنة علي منا بتلاقي يدك وسجل إلى ثلاثة عدد في كتير زمن من الحبال ومن خلال ومن الاقتدار قلوبي يا عليم وديك ما طاب صبري من عيون عدمك اليوم في رحمتك يا خليل جري عليه في غداه يا جليل في امتي القليل والغليل يا كفيلة علينا نصليا وفي علينا ما انتم على اكلتي والابدان اكثر الاولى حق الصلاه يا مع التقديم ولي بأن يقولون أبيك ما لا يكاد عجبا جعلنينا كانوا كمجبا لكن يا عزيزا والذنوني جملة ما تعاب يا صلب لي يا عزيزا والذنوني جملة ما تعاب يا صلب لي مصليا على النبي محمد أني مسلم عليه كما لي وأراد به كذا فجعلناه والبقر

بقلبي شكر الظالمين مرتديا من ثواب السائلين دعوه ولا ليس الآلاء وجيدهم حكام في الحكايا وشكر الله حكيم المعايد من كان لي في النظر كل جاري الله بكل حكيم حاكم سبحانه نعم الحكيم العالم خير من عظيم من قوتها الله لطيف وقدي قدوتها أداني الحكيم في الأعداء ودينه أدار عنيدا كفى بقوله حكيم سعدها وفجعني نعم الحكم خيرا يسر لي في الدار بعض الوعد دعوة الولي عندما في بار داره في البلد ثم البار وآله ثم العام الدار أجابني فرده من وطب لا جزاوي وأيدي مشكلا فجعل الأكرم أجابني فرده من وطب لا جزاوي وأيدي مشكلا فجعل الأكرم في ندايا بمعظم أجود ما أدايا يا من يذكر بما كنت وما فاق مرام وعدا من أقوما علي مسلم فالمدى سقاط وفي رسالي وقراتي أدعو هو ندائي وقراتي ملخلا والجسد وجدني وكفى عنفي العالم نعيد خيرا ما وجاه هذه وخير من مدره

المدينة وإجلالا بالإجلال من علي بالإجلال إلى الغيوم إلى الإجلال وليكوف بالغيوم أقلوا وضع على أهلنا سعادة داعمة في سنة ثم كذلك راجل من الكهف بجاري في القليل من قدرنا جنجاري ما في أنزلها بجمورة قبل قليل والقيد في الجوار كل يوم المدى ولا تكن مالا إلى جواده وتؤس تعليا فلن تبقي من الإله فالسليل جميع وليكن في القدر يجي جميع والمبشر ينظر بجسد وبثواب في الغنى يجي جميع والمبشر ينظر بجسد وبثواب في الغنى يا من رؤى سماء السماء والقلوب والبعض عن النماء فكي جمالي من أداء آخرها وما سيقدر سواحا مطلقا وليبارقا ليس من سواك وفي عدو يا ربي أواه جميع أواك نكاتني

الرحمن الرحيم من إبليس الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سهل مكان سهل نزول كتاب الله صلى الله وسلم على

الذي بالعافية يرضاه هو الذي منح الطعام والسيفان من الذي لا نظر من جعل

الله لكم من واجبكم في ذريته الى دخول الجنه التي وجب دخولا لوجيب الكريم محقا فيك او مضمونا وجدا فيك بفعل ما دعاك مدبرا

وخير من الظالمين أول ومن عالم في كيف مطال عاقبة بعد الذين حافظوا على صيامهم

الغد والثالث وجمادة السابعة وجمادة السابعة عليك وجربعة ورمضاء وشوال وجل القردة وجل الحجة وفي يوم النهر وفي يوم الكتبين وفي يوم الثلاثان ويوم الأكراي ويوم الخميس ويوم الجمعة ويوم السبيل عجبون يتمكن لفهم يوم الجمعة بسم الله الرحمن الرحيم الله يقول

الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بخاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

خير مدمرا واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة واغفر لكل محسن وموصنا مغفرة لهم تقود الأسنى.

على الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح أبدا بخاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

زمان أحمده على خروج من درر وكل سوء وعناء وخرر أشكر سكرا يجر سيدا بشر ولا يجر نهمي كيدا حمدا وشكرا

خير مدمرا، واغفر لكل مسلم ومسلمة مغفرة تعظم من سلمة، واغفر لكل محسن وموسنا مغفرة لهم تقود الحسنة. يلا